0: قالي بيكون يا والي وتولي سال
1: سوابس.
0: ألو ألو
2: ألو
0: سيمبي
2: يسر
0: أيو
2: عمر كاروكي با
0: كاروكي كاروكي
3: ألو My upcoming artist, yes,
4: you with the fire song. What if your song was playing on Power FM?
5: Taking over the airwaves in Kabwe, Lusaka, and Livingstone.
4: Blow Aiwe. Promote your music.
6: Blow Aiwe. Atibwanji. Atibwanji.
4: Promote your music on Power Hitmaker. Built specifically for upcoming artists ready to